0: Youth Radio. Youth Radio. Youth Radio.
1: صوت الشباب الأولى. صوت الشباب الأولى. صوت الشباب الأولى.

0: صوت الشباب الأولى.
1: Your number one radio.
0: صوت الشباب الأولى. صوت الشباب الأولى.